بعد الساعة سالكين لما نتربى تسلم من عود if you gonna go to that home out on the race you got a lot of nice girls